هاتي للتفو في هاسبه ديلي يتي لسكالازي تفنظ الستانتي تملال تعجرت يواتا سورت